0: أتعلم اللغة العربية. كنز الحروف لماريا أماتاغاريتو، تأليف ماريا أماتاغاريتو ورشيد بن حاج. الأستاذة مقدمة الدروس المصورة دليلة حياوي. التدقيق اللغوي وإعداد النصوص دليلة حياوي، هند عكي. إخراج رشيد بن حاج. قراءة شعرية وتطبيقات. لا تسأليني، الجزء الأول.
1: لا تسأليني، لا تسأليني بربك عن الحب يا صديقتي، فذا الحديث سئمته، ولا عن القلب يا أخيتي، فبعد دوسهم ما أبقيت. لا تقولي، لا تقولي هوى الصعب، فماذا بعد الذي ركبته؟ ولا ذاك حال الصب، وأي صب كنته وكنته. السلام عليكم أعزائي، كيف دايرين؟ الدروس معكم، كل شي في أمل. لا حليتوا هذاك الكنز ديالكم؟ أش لقيتوا فيه؟ خير الله من كلمات ياكم. ما عندي ما نسالكم. ايوا دابا نبداو التصحيح ديال التمارين ديالنا ديال الحلقه اللي فاتت. وكيف قلنا هذوك الكلمات غادي ترسعوها بديك تبارك الله الجواهر والدرر اللي لقطتوا شحال هادي نتوما كتلقطوا فيها ياكم. ما عندي ما نسالكم. يلا نمشيو نشوفوا عبد الحق ونشوفو حتى هو منين حل الصندوق ديالو اش لقى. السلام عليكم عبد الحق.
2: وعليكم السلام ورحمه الله تعالى وبركاته.
1: كيف الحال؟
2: الله يطول عمرك يا استاذ.
1: صوبتي التمارين ديالك؟
2: في امان الله.
1: ايوا واش خرجتي من داك مولاي الصندوق ديالك انت؟
2: واه كاين البركه، كاين البركه،
1: كاين البركه.
2: ما نسيتيناش حنا الحريفيه، ما نكذبش عليك فرحت بزاف بعدا. هادي مسال فيك استاذ.
1: بارك الله فيك.
2: نعم استاذ.
1: ايوا دابا غادي تعطيني الجمله، الجمله الاولى اللي كتبتي، وغادي نحاولوا الا كانت بدارجه كيف ما قلت لكم اعزائي حتى نتوما ماشي مشكل نصحوها مع بعضنا، كتبتوها بالفصحى وصحيحه، هذيك كيف كيقولوا هي الساعة السعيدة. هو غادي يملي عليا الجملة اللي كتب، أنا نكتبها قدامكم وشوفوا التصحيح مع بعضنا. الجملة الأولى عبد الحق شنو درتي فيها؟
2: الجملة الأولى أستاذة أنا عزيز عليا الحريفية وصحابي الحريفية.
1: إيوا
2: وقلت أنا الصديق الأول ديالي حريفي، وقلت الصديق الحريفي.
1: الصديق
2: الحريفي.
1: الحريفي.
2: نعم.
1: الحريفي بالدارجه بالفصحى الحرفي.
2: الحرفي نعم.
1: ما عندي ما نسالك، الصديق الحرفي.
2: نعم سلام.
1: هانتوما الصديق الحرفي، شفتوا معايا النعت؟ ها هو تبع المنعوت ديالو. هنايا كاين الالف واللام، هنا كاين الالف واللام، هنا كاين الضمه، هنا كاين الضمه. عبد الحق واش هكا كتبتيها؟
2: نعم استاذ، بقات لي غير ديك الضمه الاخيره.
1: يلا
2: الصديق الحرفي بالشده استاذ.
1: الصديق بطبيعه الحال لان حرف شمسي.
2: الصديق الحرفي هي الحرفي.
1: الجمله الثانيه شنو درتي فيها؟
2: الجملة الثانية مع تبارك الله عندنا شحال مدينة كبيرة في المغرب، وانا قلت مدينة كبيرة.
1: بارك الله عليك. مدينة كبيرة.
2: ممكن نشكل على الأستاذة؟
1: تفضل.
2: بحال اللي درتو نتايا نتوما، مدينة كبيرة. شكرا أستاذة.
1: ما عندي ما نتسى. الجملة الثانية، الكلمة اللي كانت مطلوبة منكم في الجملة الثانية كانت هي الأوائل، وانتم خصكم هذه الكلمة ترجعوا منها جملة. أشنو درتي عبد الحق؟
2: أستاذ كتب عليك أنا من العمال الأولين اللي كيكونوا في أي بلاصة زعما اللي عزا عليهم الخدمة، وقلت حنا العمال كل واحد المجموعة ديالنا قلت العمال الأوائل، ياك أستاذ؟ ممكن هكذا؟
1: العمال الأوائل، إيه.
2: شكرا أستاذ. نعم.
1: يعني هذوك العمال اللي كيسبقوا هما الأولين في الخدمة.
2: نعم.
1: ولا دائما هما اللي كيكونوا متقدمين دائما في الصفوف الاماميه.
2: نعم.
1: العمال الاوائل على جلة، وهذه تحيه للعمال.
2: بارك الله فيكم سيدي.
1: العمال الاوائل العمال الأوائل.
2: نشكلها أستاذة ممكن؟
1: تفضل.
2: العمال
1: الأوائل.
2: أوائل.
1: لو. بقاو لينا جوج كلمات أخرين.
2: نعم.
1: عندنا الكلمة الرابعة كانت تقليدية.
2: نعم تقليدية.
1: إيوا. أش جملة درتي لهذه التقليدية؟
2: تقليدية. ما كنفكر في المغرب عندنا كيصابوا كل شيء تقليدي، وكل شيء بطريقة تقليدية، سواء القفطان كيترتزوا بطريقة تقليدية، العائلات كيديروا الطرز بطريقة تقليدية. المهم الطريقة جاتني بحال هي هذيك سهلة وقلاك يا أستاذة.
1: طريقة تقليدية؟
2: نعم طريقة تقليدية.
1: أها صحيحة، علاش لا؟ طريقة تقليدية.

0: طريقه تقليديه.
1: ما مانيش كلا استاذ معليش واخا
0: تفضل. الله اودي.
1: بسم الله. طريقه تقليديه.
0: ما عندي ما نسال.
1: شكرا استاذ.
0: ايوا الجمله الخامسه شنو درتي فيها؟
1: الجمله الخامسه شنو كتبت؟ انا كتبت علامه متميزه. شتا مكتوبه بحال
0: فين؟ شتا مكتوبه
1: ديما كتكون علامه متميزه ملي كيديروا كيشار ديال تاي وداك الشيء. شنو أيوة. مكتوب فوقها تاي جاتني بحال شتا بحال هكذاك ما عقلتش واقيلا. المهم انا جاتني سهله.
0: علامه راها لغويا صحيحه.
1: نعم.
0: انما ملي كنقولوا علامه متميزه راه صحيحه، ولكن من الاحسن كنقولوا علامه كنقولوا معها علامه مميزه. ولكن راه بحال مميزه بحال متميزه عندها نفس المعنى.
1: نعم.
0: يعني معروفه عند الناس ومشهوره وماشي غير هكاك، يعني معروفه عندهم بواحد النوع من المعزه، يعني كيعزوها.
1: نعم.
0: يعني كتكون باينه فوسط باينه على الاخرين. اذا درتي علامه، انت درتي متميزه.
1: نعم.
0: علامة كنقولوا مميزة.
1: نعم.
0: علامة مميزة. علامة مميزة.
1: شكرا سيدة.
0: يلا حاول تكتبها. علامة مميزة.
1: علامة.
0: ولكن عندها نفس المعنى ديال متميزة، ما يبقاش فيك الحال.
1: نعاود نكتبها بالحال اللي شكتيها سيدة وغادي صافي نخليها هذه احتياطية. علامة مميزة. علامة مميزة. متميزة. شكرا أستاذة.
0: ما عندي ما نسالك. العفو. الله يبارك فيكم أستاذة.

0: دابا احنا كملنا الدرس ديالنا او التصحيح ديال التمارين ديال الدرس ديالنا اللي فات، ودابا نبداو حوايج اخرى ولكن عاود مختلفه، شكل اخر ومجال اخر من المجال ديال اللغه، من المجالات ديال اللغه العربيه. اليوم غادي نقراو واحد القصيده شعريه قصيره ونحاولوا نفهموها مع بعضياتنا، ونحاولوا نشوفوا اش فيها حاضر من القواعد ديال اللغه اللي تعرفنا عليهم واللي درنا التمارين ديالهم واللي صححناهم حتى مع بعضياتنا. موجودين؟ عبد الحق موجود؟
1: دائما انت مشتركم سيدي.
0: يلا تبارك الله عليك.
1: الله يبارك فيكم سيدي.
0: نبداو على بركه الله.
1: بسم الله.
0: هاد القصيده العنوان ديالها لا تسأليني، وكتقول لا تسأليني بربك عن الحب يا صديقتي، لا تسأليني بربك عن الحب يا صديقتي، فذا الحديث سئمته، ولا عن القلب يا أخيتي، فبعد دوسهم ما أبقيته، لا تقولي هوى الصعب، فماذا بعد الذي ركبته، ولا ذاك حال الصب، وأي صب كنته وكنته. أعيد، لا تسأليني، لا تسأليني بربك عن الحب يا صديقتي، فذا الحديث سئمته، ولا عن القلب يا أخيتي، فبعد دوسهم ما أبقيته، لا تقولي، لا تقولي هوى الصعب، فماذا بعد الذي ركبته، ولا ذاك حال الصب، وأي صب كنته وكنته. انتهت المنظومة. دابا نشوفوا مع عبد الحق واش وصلت الرسالة، كيف كيقول، واش فهم شوية من هذا المنظومة هذه. عبد الحق، عبد الحق
1: حاضر أستاذة، أنا معك وغبت مع هذا الشيء، رويتيني وبقيت غايب معك. سمحي لي أستاذة.
0: العفو،
1: معليش.
0: قول لي يا عبد الحق.
1: نعم أستاذة.
0: واش فهمتي شي حويجات؟ كاينين شي كلمات اللي فهمتيهم من هذا الشيء اللي قريت دابا؟
1: شويه سادة، ما تسولينيش بربي، ما تسولنيش ولا شكون ياك، بربي ما تسولنيش،
0: بربك
1: ما تسولنيش على الحب، راه كاع الناس عارفين الحب، الحب
0: لا تساليني بربك عن الحب يا صديقتي،
1: يا صديقتي، نعم يا هذيك،
0: لا تسولينيش، لله,
1: لله.
0: ولا هنا يدرنا بربك. عن الحب يا صديقتي, عن الحب يا الصديقة ديالي يا صديقتي.
1: نعم. جميل بزاف جالس.
0: فذا الحديث سئمته.
1: شنو هي سئمته؟ سئمته
0: مليت, مليت منه, مليته
1: الحديث, مليته.
0: فذا الحديث سئمته.
1: سئمته
0: هذا الحديث مليته, سئمت منه.
1: سئمت منه.
0: السئم
1: نعم
0: هو الملل. يعني الواحد منين من كيمل من الحاجة. ولا عن القلب يا أخيتي. فهمتي شي حاجة هنا؟
1: زعما هادشي ضرني في قلبي ولا كسي ما فهمتش.
0: لا دابا في الأول قلنا لها لا تسأليني بربك عن الحب يا صديقتي, ما تسولينيش يا صديقتي لله, ما تسوليني على الحب, ياك؟
1: نعم.
0: هذا الحديث سئمته, مليته.
1: نعم.
0: فذا الحديث سئمته.
1: نعم.
0: بعد عندنا ولا عن القلب يا أخياتي, يعني ولا على القلب أخيتي.
1: أخيتي.
0: أخيتي.
1: أخيتي أخيتي. خلاص أصحاب لك يقولوا أخيتي.
0: أخيتي.
1: نعم هي هذيك أخيتي.
0: ولا عن القلب يا أخياتي. ولا على القلب, زعما ما تسولينيش على الحب.
1: يا سلام.
0: ولا تسوليني على القلب أخيتي. فبعد دوسهم ما أبقيته.
1: دوسهم دوس دس دس عليهم بحالك.
0: من بعد ما دسوا, من بعد ما دسوا هما, هنا ما سمينا شكون كاين. فبعد دوسهم من بعد ما دسوا هما, يعني هادو غائبين ما كاينينش معنا.
1: لا ماشي دسوا.
0: لا ماشي دس يعني خبا. يعني دوس يعني عسف. كيقول لك داس عليه, داس عليه يعني عسف عليه وطع عليه, كي كنقولوا حنا وطع عليه
1: هكذاك.
0: يعني وطع عليه او لعسف عليه.
1: مهم.
0: لان حتى في البيرمي واش انت كتسوق عبد الحق؟
1: نعم
0: ايوا. في البيرمي راه غادي تكون لقيتي الدواسه, يعني هذاك حنا كنقولوا لك باش كيكسيريو.
1: ايه الدواسة.
0: الدواسة.
1: الدواسة.
0: يعني حيت كتحط عليها رجليك وكتعسف عليها, كتكي عليها هكا برجليك.
1: نعم. يعني
0: كيقول داس عليه يعني عسف عليه برجليه.
1: هي.
0: هنا فيه العسيف ولا انك توطي على الحاجة برجليك.
1: يا فطالي بحال فطالي.
0: عندنا فبعد دوسهم ما أبقيته. من بعد الدوس ديالهم, بعد العسيف ديالهم.
1: نعم.
0: ما أبقيته.
1: ما بقاش,
0: ما خليتوش,
1: نحيته,
0: بقاش الأثر. ما بقيتوش. لا تقولي هوى الصعب.
1: تمام. ما تقوليش هوى صعيب.
0: لا حيث هنايا ما قلناش لا تقولي. هنايا لو كان هكا غنقول لا تقولي الهوى صعبا, او لا تقولي الهوى الهوى الصعبه, لان غير خصها يكون هنايا انت ما تقوليش شي حاجه, غير خص يكون مفعول به. هنايا قلنا لا تقولي هوى الصعب, ما تقوليش راه الواحد هو شي حاجه صعيبه, او لا الواحد كيهوى صعيب. فهمتيني؟ بان الواحد خصو دائما يهوى الحاجه اللي صعيبه, يعني الحاجه اللي كتكون غير موجوده سهله, ما ما, ما كتكون عندها حلاوه, ما عندها لذه. الواحد الذكاء يلقاها من بعد ما كيتعذب على الحاجة وملي كتكون صعيبة باش يلقاها.
1: بحال الوردة بالشوكة.
0: ما عندي ما نتسالك. لا تقولي هوى الصعب. فماذا بعد الذي ركبته؟ أنا فهمتي شي حاجة؟
1: الهوى صعيب اللي قلنا ماشي هي هذيك. لا الهوى واش كيركب, كيركب الهوى ولا كيفاش؟
0: هنايا كاين شويه ديال الخيال. كتعرف ان الشعر انه كيقبل الخيال. عندنا هنا فماذا بعد الذي ركبته, يعني بحال الى هذاك الهوى الواحد رجعه مطيه وركب عليه, يعني ركب على ركب على الحاجه الصعيبه.
1: نعم.
0: ومشى كيخوض هذيك المعركه. فهمتيني؟ هنا كاين شويه ديال الخيال. فماذا بعد الذي ركبته, يعني اش بقى من وراء هذاك الهوى اللي ركبت هذيك الانسانه.
1: تبارك الله عليك أستاذ وصافي.
0: العفو.
1: الله يرزقك الله عليك
0: فيش. يلا.
1: نعم أستاذ.
0: ولا ذاك حال الصبي. ولا ذاك حال الصبي.
1: ماشي هذاك؟ ماشي ولا هذا ماشي ولا هذاك ماشي ماشي ماشي هذاك. الحال ديال ديال ديال ديال ديال الصعاب. ديال الحاجة شي حاجة اللي صعيبة لا.
0: لا هنايا ولا أنها زعما ما تقوليش ليا الواحد خصو دائما يركب يهوى الحاجة الصعيبة.
1: نعم.
0: أش بقى من بعد ديك الركوب اللي ركبت انا لذاك الصعب زعما ديك التصافيره اللي مش اللي مشات لهذيك الانسانه في اتجاه الصعاب ولا هذاك هو الحال ديال كل واحد صب. الصب كي كنقولوا بالعربيه الفصحى وكاين عندنا حنا حضرته في عندنا حضر في الاندلسي ديالنا وحضرته في المنحون كيقولوا الصبابة بمعنى المحبه او العشق. حال الصب يعني الانسان العاشق او الانسان المغرم. ما تقوليش هذاك هو الحال ديال اي واحد مغرم زعما ديال اي واحد محب فهمتيني. واي صب كنته وكنته فهمتي هنايا
1: كان يا ما كان كنت كان يا ما كان ياك لا
0: اييه واش من واش زعما من محب او لا من مغرم كنت وكنتو
1: ها كنا وكنتو
0: فهمتي كنتو وكنتو زعما كنتو وكنتو يعني حاله وحاله
1: حاله وحاله ماشي مشعبه استاذ
0: ايوا البركه
1: كيف هما غير صحابي الفهامه
0: وعلى نتوما كتخيروا عليهم ما كتخيروا شيء عليهم
1: لا لا ولكن تبارك الله
0: ما كتخيروا شيء عليهم
1: اخر قولي لي يا استاذ الله يرحم الوالدين دابا هذا الشيء شكون اللي صاوبوا ونظموا بحال اللي كنقولوا حنا بحال
0: شكون اللي نظموا
1: نظموا نظموا هكذا وشعبوه وشكلوا بحال التشكيله هذه فيها وفيها بحال ديك الوحده تماك فادا مدا فهذا دور درسيهم ما ابقى ماشي هذا درسيهم علاش ما خليكش درسيهم ما درسي فهذا ياك استاذ
0: فهذا الحديث سئمته
1: ها فهذا الحديث
0: هنايا تما الضروره الشعريه تسقطت لها باش يجي غير الميزان باش تحافظ على الميزان فهذا الحديث سئمته هذا الحديث سئمته
1: هذاك باش تجيبوا الميزان هو هذاك
0: غير باش يتقاد الميزان لان كيجوز للشاعر ما لا يجوز لغيره الشاعر بوحدو اللي يمكن له يغير في الـ في الـ في الـ الاصل ديال الكلمه شويه يسقط منها حرف او لا اسميتو غير باش يتقاد له الميزان لان هنا كيكون ميزان
1: عليها كيقولوا فعلي تقلش حاجه كيقولوا جابها ميزان
0: جابها ميزان
1: الكلام الموزون الكلام الموزون
0: الكلام الموزون
1: ديال الشعراء
0: الكلام الموزون
1: ما بغيتيش تقولي لي شكون اللي صاوب هادشي يا سيدي علاش دابا كتخبي عليا غاجيني قود وقولي لي شكون بغيت نعرف حتى انا باش نذكر هاد الناس بالخير وصافي
0: ايوا هادي غير شويه واحد شويه ديال البركه ساعه ساعه منين كي مني كيجي الالهام وصلات عندي بي كيتحرك القلم باش ما يبقى شيء وكان اللي قالوا بعدا كنبريو القلم ساعه ساعه كنجروا القلم وصلات عندي باش ما باش ما يحفاش
1: ايوا قول لي راه عندنا المستقبل معك استاذ نبقاو حتى حنا نغنيو لك الا كان شي حاجه انت تنظمي وحنا نغنيو شويه
0: علاش لا هذا كون نهار كبير
1: الله يطول عمركم استاذ والله يكثر خيركم
0: العفو والله
1: وهذا الشيء راه كيفرح زعما
0: العفو
1: ملي كنلقاو البنات ديالنا بحال هكا ديال البلاد تبارك الله عليهم كيديروا هذا الشيء ايوا راه كيعطيوني المثل في العالم
0: ايوا
1: كيقولوا راه عندنا المخاخ المخاخ بحال اللي كنقولوا صافي
0: الله يجيبنا في الصواب
1: الله يطول عمرك استاذ
0: عبد الحق دابا نحاولوا نستخرجوا من هنايا الحروف ديال الجر بعض الحروف ديال الجر ما كاينينش كثار ولكن عندنا هنايا حروف الجر وعندنا معهم طبيعه الحال الاسم مجرور ديالهم غادي تلقاه
1: نعم
0: وعندنا غادي تلقى ليا حتى بعض الضمائر ديال الملكيه الحاجه اللي تاعتي انا
1: ملكيه
0: واخا
1: الضمائر الملكيه
0: الضمائر ديال الملكيه الضمير
1: اللي كنملكها انا
0: اللي كان الحاجه اللي تاعتي انا كتكون ديالتي انا واخا
1: واخا نحاول ان شاء الله
0: يلا
1: الا كان شي حاجه راكي غتنقدي في الحلقه هذه
0: ماشي ما دير شي في بالك يلا نبداو
1: بسم الله استاذ
0: لا تساليني بربك عن الحب يا صديقتي لا تسأليني بربك عن الحب يا صديقتي.
1: الحب مجرورة
0: باش بعني. مجرورة مجرورة بعن
1: بعن
0: ها هي
1: ياك هي هذيك السر.
0: ما عندي ما نتسالك.
1: الحمد لله بعد
0: عن الحب دابا انت بديتي بالاسم بالحرف الجر والاسم المجرور نكملوا هكا عاد من بعد نرجعوا نشوفوا الضمائر الملكيه واخا
1: واخا سلام
0: يلا عندنا عاني نعم. عن الحب يا صديقتي فدا الحديث سئمته ولا عن القلب يا اخيتي
1: حديث سئمته ولا عن القلب كاين عاني اخرى وقلا سلام
0: كاين عاني اخرى عن القلب
1: نعم
0: عن القلب يا أخي يا أخيتي فبعد دوسهم ما أبقيته فبعد دوسهم ما أبقيته
1: بعد دوسهم فبعد دوسهم فبعد
0: بعد ما عندي ما نتسالك
1: نعم حتى هي وقيلة صديقك
0: بعد دوسهم
1: بعد دوسهم
0: عندنا هنا يا بعد
1: بعد دوسهم
0: بعد دوسهم ما أبقيته ولا تقولي هوى الصعب فماذا بعد الذي ركبته هنا يعود عندنا
1: نفس
0: عندنا بعد ولكن جا من وراها الاسم الموصول اللي ما مازال ما شفناش بعد الذي ركبته ولا ذاك حال الصب
1: ما بان ليا والو استاذ
0: ما كاينش ما عندي ما نسالك واي صب كنته وكنته
1: اي صب كنته
0: وكنته
1: وكنته ما
0: ما كاينش ما
1: قبل ياك صافي الحمد لله البعد اللي بقيت ما عنديش الشك لا تكون شي حاجه
0: ما عندي ما نتسى
1: الله يطول عمرك استاذ بارك الله فيك
0: غادي نعطي لكم التمارين ديالكم ديال الحلقه الجايه ان شاء الله استخرجنا من المنظومه هذه حرف الجر عن خرجنا جوج مرات وبعد لقينا حتى هي جوج ديال المرات ماذا بيا لو ديروا لي جمل اديروا فيها وحده ديروا فيها عن وحده ديروا فيها من وحده ديروا فيها بعد ولو ان بعد قلنا انه ظرف وهذوك الظروف كيسرع لهم ما كيسرع على على حروف الجر درنا بعد وشفنا معها نديرو امامه علاش لا الله يخليكم دائما الامام الامام هادو اربعه ديال الجمل ان شاء الله كنطلب منكم انكم تكتبوها الحلقه الجايه ونتلاقاو ان شاء الله باش نصحوها مع بعضنا وجوله واحده اخرى عاود جديده ان شاء الله من الجولات ديالكم في عالم الحروف اللي ما بقاش حروف ولا الكلمات ولا ايضا كيتكون حتى من الارقام اللي كتمتشكل لنا الاعداد والسنوات اعزائي نقرا لكم سلام الله نودعكم على امل ان نتلاقى في الحلقه الجايه فحتى ذلك الحين اليكم تحياتي
2: الاعتماد لأول مرة على تقنية سكوند لايف كأسلوب تعليمي وبيداغوجي فكرة ماريا أماتا غاريتو تصميم وتنفيذ ميكالاكيس بيلافاكيس بالتعاون مع سيلفيا بوناتشيني ماسيميليانو ليبوليس مارتوتشي كيارا سيبيدي المتعلم عبد الحق بوشوا تصوير أنطونيو بنيديتو ألفريدو كونفيسوري ستيفانيا أكوليني مونتاج حكيم أبو جليلة جرافيك خليل خليل كريستيانا رولا تقني فيديو فيروتشو لومبرتي جادة دانجلي الاستشارة بخصوص اللغة العربية دنيا أبو رشيد باديني الاستشارة التعليمية ماريا كاتريكالا ترجمة النصوص أنجيلا لانغوني لطيف السعدي مسؤول العلاقات بين وزارة التربية الوطنية والتعليم العالي وتكوين الأطر والبحث العلمي ونتونو بإيطاليا محسن بوداغا إدارة البرنامج إيمانويلا ماريا مافرولا بالتعاون مع قطاع محاربة الأمية والتربية غير النظامية بالمغرب الحبيب نادر محمد سكناوي ابن بوعزاء محي الدين حسن طويل وزارة الشؤون الخارجية إدارة التعاون للتنمية بإيطاليا فاليريا ماتساكاني مكتب التعاون للتنمية بالسفارة الإيطالية بالرباط سيرجيو بالاديني نتقدم بالشكر إلى معالي السفير تجدين بادو سفير المملكة المغربية بإيطاليا معالي السفير أمبرتو لوكيزي بالي سفير إيطاليا بالمغرب إنتاج سنة 2008
3: International Telematic University, UniNetuno, was born from the Netuno model, Network per l'Università Ovunque, active in Italy since 1992, and from the success of the European project MedNetU, Mediterranean Network of Universities. The 31 MedNetU partner universities from 11 Mediterranean countries, Algeria, Egypt, France, Jordan, Greece, Italy, Lebanon, Morocco, Syria, Tunisia, and Turkey, coordinated by Netuno, have given life to a real technological network based on the use of digital satellites. Today, all partners can produce, broadcast, and receive educational contents on television and the internet. A technological network that is supported by a network of minds who know how to connect and share their knowledge, and who jointly created the International Telematic University, UniNetuno, and developed a virtual space for higher education and for the circulation of knowledge in the Euro-Mediterranean. I declare the 2005-2006 academic year is now open, the first year of the International Telematic University, UniNetuno. The International Telematic University, UniNetuno, is a great university where, within the real and virtual spaces of the internet, the best professors from the most prestigious universities of the world deliver their lectures in several languages in the following subjects: engineering, literature, international law, economics, psychology, media and communication. Students can attend the university with no space or time limits. Anywhere in the world, you can choose whether to study in Italian, Arabic, English, French, or Greek, achieving a study title recognized in Italy, in Europe, and other countries throughout the Mediterranean. On uninetunouniversity.net, in the didactic cyberspace, students can access the various learning environments, follow digitalized video lessons that are connected in a multimedial, hypertextual, and interactive way to books, texts, bibliographies, citographies, exercises, and virtual labs. On the satellite channel UniNetuno University and on the web TV of the university, it is possible to follow the video lessons 24 hours a day. In the virtual classrooms, professors and tutors interact with students and check their learning progress. Through forums and chats, minds are connected and knowledge is exchanged. The UniNetuno learning environment, realized by the university itself after many years of research, is appreciated around the world, as proved by the agreement signed in November 2013 in Brussels with the ASD, Aerospace and Defense Industry Association, who, through a careful selection made at the global level, chooses the UniNetuno as its platform to realize distance teaching courses by which quality standards are certified for work in the fields of the aerospace industry. UniNetuno will provide educational models, software, and platform, says Director Lesman, and will provide the course contents. Today, UniNetuno students come from 104 different countries from around the world. It's a global university that spread its technological poles in several countries, such as Rabat, Morocco, on the 14th of March, 2006. In Cairo, Egypt, on the 15th of June, 2006. In Tunis, Tunisia, on the 24th of August, 2007. In Iraq, May 2011, where four technological poles were set up in Erbil, Baghdad, Thaiqar, and Basra. Here, the International Telematic University UniNetuno trains young Iraqi entrepreneurs long distance. In Cairo, Egypt, on the 26th of October, 2008, in the presence of the President of the Italian Republic, Giorgio Napolitano, an important academic agreement was signed, which allows Egyptian students to attend, at distance, the International Telematic University UniNetuno, and, after a training period spent in selected Italian companies, are awarded a study title recognized in Italy, in Europe, and Egypt. On the premises of Helwan University, UniNetuno students receive their degrees. What I learned from this experience is that I always have to think with my own head. A model of cooperation for which Italy should pride herself, says Egypt's educational minister. 48 out of 50 of us have already found jobs here in Cairo. With the signature of an agreement between UniNetuno and Al-Hakawayin University in Frane in October 2012, a consortium aimed at the realization of an Italian-Moroccan distance university for the development of distance education in Africa jointly with universities of Morocco as well as other regional universities was proclaimed. Not only a university, UniNetuno is engaged in helping overcome illiteracy in some countries in the Arab world. Rabat, Morocco, on the 14th of May, 2009. The authorities of the governments and institutions of Italy and Morocco sign an agreement aimed at airing on Moroccan national television the course of 150 hours of video lessons, I Learn Arabic, The Treasure of the Letters, designed by Maria Amata Garito and realized by Rashid Benghaji, aimed at teaching, through a new pedagogic model, how to read and write in Arabic to the adult illiterate population of Morocco on television. Thanks to its engagement in several international research projects, the International Telematic University UniNetuno is constantly evolving. On www.uninetunouniversity.net, knowledge and culture move without boundaries. The access to knowledge is democratized, and the doors of dialogue among European and the Arab world are now open. New professions are created, new knowledge arises, and new values are shared.
4: Vuoi acquisire competenze per comunicare il futuro? Sono aperte le iscrizioni al nuovo anno accademico per il corso di laurea di UniNetuno in Information and Communication Technologies Engineering della Facoltà di Ingegneria. Scegli il meglio. Costruisci con successo il tuo domani. Iscriviti all'Università Telematica Internazionale UniNetuno. Con UniNetuno l'università viene da te. L'università da guardare, sfogliare, navigare ovunque tu sia. Per saperne di più, www.uninettunouniversity.net. UniNettuno, nel futuro, da sempre.

تطير عش الوالدين خلى أرضه عمرة بالخير هاجر الطير عش الوالدين خلى أرضه عمرة بالخير رفرف بجناحه طالب عين من سيف بلاده وبلاد الغير رفرف بجناحه طالب عين من سيف بلاده وبلاد الغير يا ربي تشوف من حال المسكين لي جار بلاده ومشى بعيد باري باري.

تعيش لتزرع الفرح في القلب الحزين، تروح وتاتي ما تفرح ولا نو، تروح وتاتي ما تفرح ولا نو، تهدن الأرواح بكلام لحني، تهدن الأرواح بكلام

شل مشيت مشيت على رجالية وشل بكيتي بكيتي عينية وشل مشيت باحثا حقيقة وشحل تمنيتك تمنيتك يا حرية.

زمان اليوم ما بقت ثقة ما بقت نية حتى من الموت ولت حاجة عادية زمان اليوم ما بقت ثقة ما بقت نية حتى من الموت ولت حاجة عادية إلق مسجود واللسان مشدود إلق مسجود هو اللسان مشدود وبنادم غلطان كيسحب الوادي الحرية وبنادم غلطان كيسحب الوادي الحرية

واللسان مشدود العقل مسجون. هو اللسان مشدود وبنادم غلطان كيسحب له هادي الحرية، وبنادم غلطان كيسحب له

صليت بسم الله باش بديت على محمد وصليت. إيه أنا المغربي يا أنا مفتخر بيها، يا أنا المغربي أنا بلادي موت عليا. بلادي زي البلدان فيها الخير فيها الإحسان، بلادي زي البلدان من طنجة للقويران. إيه أنا المغربي يا أنا مفتخر بيها، يا أنا المغربي أنا بلادي موت عليا. مراكش ويا الوردة وعليك طاح ندى، مراكش ويا الحمرة تيابها بالصحراء. مرحبا يا مرحبا وبلي زرنا مرحبا، مرحبا يا مرحبا وبلي زرها مرحبا. يا أنا المغربي ماشي مروكينو، أنا المغربي ماشي مروكينو، أنا المغربي ماشي مروكينو. روما، روما mi ha amato come l'ho amata. Roma mi ha regalato una cosa bellissima, realizzare. Ho svuotato tutta la valigia degli sogni, realizzare il mio sogno di musicista. Io la dedico anche questo vals. Io adoro le ottobrate romane, la vals delle ottobrate romane.

رفرف بجناحه طالب عين من سيف بلاده وبلاد الغير. رفرف بجناحه طالب عين من سيف بلاده وبلاد الغير. يا ربي تشوف من حال المسكين لي جار بلادو ومشابعين. باري باري بابا.

عندك قلب كبير تعيش لتزرع الفرح في القلب الحزين تروح وتاتي ما ترى افرح ولا نو تروح وتاتي ما ترى افرح ولا نو تهدن الارواح بكلام لحني تهدن الارواح

شل مشيت مشيت على رجليا وشل بكيتي بكيتي يا عينيا وشل مشيت باحث عن حقيقة وشحل تمنيتك تمنيتك يا حر.

زمان اليوم ما بقت ثقة ما بقت نية حتى من الموت ولت حاجة عادية زمان اليوم ما بقت ثقة ما بقت نية حتى من الموت ولت حاجة عادية إلق مسجون واللسان مشدود إلق مسجون هو اللسان مشدود وبنادم غلطان كيسحب لوادي الحرية وبنادم غلطان كيسحب لوادي الحرية

Gelu, gelu, un malara via. Gelu, gelu, horob, democratia. Gelu, gelu, rabia, un malara via. Gelu, gelu, rabia, un malara via. Elak, mesjur, ullisin, mesjur. Elak, مسجون هو اللسان مشدود وبنادم غلطان كيسحب له هادي الحرية وبنادم غلطان كيسحب له

بسم الله باش بديت على محمد وصليت. إيه انا المغربي يا انا مفتخر بيها، يا انا المغربي انا بلادي موت عليا. او بلادي زي البلدان فيها الخير فيها الاحسان، بلادي زي البلدان من طنجة للقويران. إيه انا المغربي يا نفتخر بيها، يا انا المغربي انا ولا نموت عليا. مراكش شويه الورده وعليك طاح ندى، مراكش شويه الحمراء تيابها بالصحراء. مرحبا يا مرحبا وبلي زرنا مرحبا، مرحبا يا مرحبا وبلي زرها مرحبا. يا انا المغربي ماشي مروكينو، انا المغربي ماشي مروكينو، انا المغربي ماشي مروكينو. روما روما mi ha amato come l'ho amata. Roma mi ha regalato una cosa bellissima, realizzare, ho svuotato tutta la valigia degli sogni, realizzare il mio sogno di musicista. Io la dedico anche questo vals, io adoro le ottobrate romane, la vals delle ottobrate romane.